0: شمس مخباي بشفونه اوه الشمس مخباي بشفونه كيف بشوفك ومغمض عيوني ومغمض عيوني.
1: Écoutez Radio Bazar Naum.

تموج درست سيسين سجاما كناس فلتم مضريتين تاكنا غابخس كلاكنا تكوت تكنا غانتاس كلاهج الجلغكنا غالحس تموج درست سيسين سجاما كناس فلتم مضريتين تاكنا غابخس فلتم مضريتين تكنغا بخس.